أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك.

بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آبائي وأمهاتي، إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، حياكم الله تبارك وتعالى. ما زلنا مع حديث جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وحج البيت هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقيده الله تبارك وتعالى بقوله: من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فحج البيت هو قصد بيت الله الحرام في مكة بأداء مناسك الحج التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. هذا الحج إنما يكون في شهر ذي الحجة وأشهر الحج، كما قال الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، هي شوال وذي القعدة وذي الحجة. ويبدأ الحج بيوم عرفة، يعني ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. الحج عرفة، أي من أدرك عرفة أدرك الحج، ومن فاته عرفة فاته الحج. ويبدأ الحج بالإحرام من الميقات والمواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، ألا وهي ذو الحليفة من المدينة، والجحفة من رابغ، ويلملم من اليمن، والسيل الكبير اللي هو قرن المنازل من نجد. هذه مواقيت الحج. ثم أضاف بما يحاذيها ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات عرق للسعدية لأهل العراق، ووادي محرم في الطائف: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج والعمرة. فإذا انطلق الناس إلى حج بيت الله تبارك وتعالى يبدأون في يوم الثامن من ذي الحجة إلى ميناء، ثم بعد ذلك يوم التاسع يذهبون إلى عرفة، ويخرجون من عرفة بعد المغرب إلى المزدلفة، ويبقون في مزدلفة إلى الفجر، وقبل الشروق يخرجون إلى ميناء لنحر الهدي وحلق الشعر أو تقصيره بالنسبة للنساء، ورمي جمرة العقبة الكبرى. ثم بعد ذلك يأتي الطواف والسعي، ثم بعد ذلك يرجعون إلى ميناء ويبيتون في ميناء ليلتين أو ثلاث ليالي، ويرمون في كل يوم من الغد الجمرة الصغرى والكبرى والوسطى. الحج فيه أجر عظيم جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من منا لا يتمنى ذلك؟ كيوم ولدته أمه، هكذا يرجع من الحج. والحج بفضل الله ومنه وكرمه لا يجب على الإنسان إلا مرة واحدة في العمر فقط، واحدة في العمر فقط يجب الحج، وإذا حج الإنسان انتهى أمره ولا يلزم حجة ثانية. لكن إن حج الثانية فهذه فيها أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. وهناك محظورات يحذرها الإنسان إذا قصد الحج، ينتبه منها ألا يقع فيها، لأنها قد تفسد الحج وقد تنقص أجره. أعظم محظور الذي هو يفسد الحج، يبطل الحج أصلا، اللي هو الردة، ما ارتد عن دين الله تبارك بطل حجه. لكن الذي يفسد الحج هو الجماع قبل التحلل الأول. إذا أحرم الإنسان بالحج يوم عرفة أو يوم ثمانية يوم تروية، إذا أحرم بالحج ثم جامع أهله قبل أن يتحلل التحلل الأول، قبل أن يطوف ويسعى، أو قبل أن يرمي جمرة العقبة الكبرى، وقبل أن يحلق شعره، فهذا يفسد حجه لأنه أفسده بهذا العمل. أما غير ذلك من المحظورات كقص الأظافر وقص الشعر ووضع الطيب وتغطية الرأس للرجل وتغطية الوجه للمرأة، و صيد الحيوان الوحشي المأكول، وكذلك غير ذلك من الأمور،
التي تحرم عن الرجال دون النساء مثل لبس الجوارب ولبس المخيط. هذه الأشياء تسمى محظورات الإحرام أي الممنوعات لأجل الإحرام. فإذا فعل الإنسان شيئا من هذه المحظورات فالأصل أن عليه الفدية كما قال الله تبارك وتعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وهو إطعام 6 مساكين أو صوم 3 أيام أو ذبح شاة. ثم إذا انتهى حجه فإنه يختم ذلك كله بطوافه الوداع. هذه نبذة مختصرة عن الحج الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر نفسي وأذكركم أن الإنسان يحرص على أداء هذا الركن خاصة وأنه لا يجب على الإنسان إلا في العمر مرة واحدة. تقبل الله منا ومنكم صالح العمل، والسلام عليكم ورحمة الله

0: يقول السائل: ما الحكم في تجويز ما يسمى بالعادة السرية عند الظروف؟ وهل ثبت عن الإمام أحمد قول مثل هذا؟
1: نحن في زمن العجائب، وفي زمن استفتاء المشهورين، لا الفقهاء والعلماء، وقد أصبحنا نسمع فتاوى لا تبنى على أصل شرعي ولا توزن بميزان شرعي، ومن ذلك تجويز العادة السرية بأن يخرج الرجل أو المرأة الماء، ماء الشهوة، بفعله بيده أو بغير ذلك. ونسبوا إلى الإمام أحمد كلاما لم يقل. العادة السرية حرام، لأن الله عز وجل يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. سبحان الله، انظروا إلى هذا السياج: والذين هم لفروجهم حافظون، فجعل الله الأصل في المؤمن أنه يحفظ فرجه، إلا على أزواجهم الزوجة أو ما ملكت أيمانهم الأمة فإنهم غير ملومين في هذا الفعل. فهل اليد زوجة ولا أمة حتى يقولوا إنها جائزة؟ فمن ابتغى وراء ذلك، من طلب الشهوة بما وراء ذلك بغير الزوجة والأمة، فأولئك هم العادو. نعم، ذكر العلماء حالة واحدة، هي حالة تعارض المفاسد فيرتكب الأخف، وذلك فيما إذا تهيأ له الزنا وتاقت نفسه إليه ورأى أنه مندفع وعلم أنه لا يسكن شهوته إلا أن يفعل هذه العادة، فهنا تكون عند أهل العلم من باب تزاحم مفسدتين، من باب تزاحم مفسدتين، فيرتكب الأدنى لدفع الأعلى. رجل تهيأت له امرأة والعياذ بالله، مغترب تهيأت له امرأة واشتدت شهوته، بدأ يرى في نفسه اندفاعا إلى الأمر، وعلم أن الأمر جلل، فأراد إضعاف شهوته لأنه ما وجد طريقة إلا هذا، فهذا جائز من باب ارتكاب أخف المفسدتين. وما عدا هذا من الكلام فلا محل له في الشرع.

معاشر الكرام، يوم عرفة يوم دعاء، والدعاء فيه مستجاب ولا يرد، وهو من أحرى الأيام وأحرى الأوقات لدعاء الله سبحانه وتعالى ولمناجاته وسؤاله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وكفاك بهذه الجملة دلالة على فضل الدعاء في هذا اليوم المبارك وعظيم شأنه، وأنه خير أيام الدعاء. قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد

على كل شيء قدير. انتبه، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه العشية ومثله الأنبياء من قبله عليه الصلاة والسلام يكثرون في عشية عرفة من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا فيه سر عجيب وعظيم ينبغي التفطن له، ألا وهو أن التوحيد الذي هذه كلمته مفتاح قبول الدعاء وبوابة كل خير وأساس كل سعادة وفلاح في الدنيا والآخرة. ولهذا من أهم ما يكون في عشية عرفة أن تجدد هذا التوحيد في قلبك وتجدد هذا الإيمان في قلبك بأن تكثر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. معاشر الكرام، هذه الكلمة العظيمة التي أعظم الكلمات وأفضل الذكر ليست مجرد كلمة تقال أو لفظ يردد، لا، هذه الكلمة مشتملة على أعظم المعاني وأجل المقاصد وأنبل الغايات والأهداف، وإنما تكون نافعة لقائلها إن قالها عن صدق وإخلاص ويقين وإيمان بالله. أما أن يقولها قولا مجردا بلسانه دون أن يعي معناها ويحقق مقصودها ومدلولها فإنها لا تكون نافعة له. لا إله إلا الله إنما تنفع قائلها إذا قالها عن يقين وعن صدق وإخلاص ومحبة وإقبال على الله سبحانه وتعالى، فإن لا إله إلا الله مفتاح الجنة. لكن كما قال وهب بن منبه رحمه الله: ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. منبها بذلك رحمه الله إلى أن لا إله إلا الله إنما تنفع قائلها إذا جاء بشروطها وحقوقها التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

لدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير

0: من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها

مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله وإذ قال

واقصد في مشيك واغضض من صوتك واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.

إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله وإلى الله عاقبة الأمور وإلى الله عاقبة الأمور. ومن

الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده

ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى وخير

0: Cahaya Sunnah.
1: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hampir saja terjadi suatu zaman harta seorang muslim yang paling baik adalah kambing yang digembalakannya di puncak gunung dan tempat-tempat terpencil. Dia pergi menghindar dengan membawa agamanya disebabkan takut terkena fitnah.

من أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب

0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: من أذكار المساء:
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من أذكار المساء.

0: بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

هذا بزعم هذا الطاغية فرعون، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله، فلنأتينك بسحر مثله، هذا السحر الذي جئت به سنأتيك بسحر مماثل له، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. طلب تحديد وقت ومكان يجتمعون فيه، بحيث يأتي موسى بهذه الآيات التي معه والتي يزعم فرعون أنها ضرب من ضروب السحر، ويأتي موسى ويأتي فرعون بالسحر الذي يزعم أنه مماثل لهذا الذي جاء به موسى عليه صلوات الله وسلامه. قال فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، أي نجتمع في مكان معلم واضح، أرض مستوية منبسطة، بحيث كل من حضر يشاهد النزال، بحيث يكون كل من حضر يشاهد النزال، أرض مستوية منبسطة، فمن حضر إلى المكان أيضا يشاهد النزال، وحدد لنا موعدا معينا ووقتا محددا نجتمع فيه. فاختار موسى عليه صلوات الله وسلامه يوم العيد. لماذا اختار عليه صلوات الله وسلامه يوم العيد؟ لأنه يوم يتفرغ فيه جميع الناس من أعمالهم ويتخلوا من أشغالهم وشؤونهم وأعمالهم ووظائفهم إلى غير ذلك، بحيث يجتمع أكبر عدد ممكن من الناس. ولهذا ألهم الله سبحانه وتعالى نبيه أن قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. الموعد يوم العيد، ويوم العيد هو يوم الزينة. واختار ماذا؟ وقت الضحى، اختار وقت الضحى. وقت الضحى هو بداية وضح النهار، بحيث يكون كل الأمور واضحة. والسحر كما ذكر العلماء

0: كما رحمهم الله سلطانه في الليل وأكثر عمل السحرة وأغلبه في الليل، وإذا استدعى المقام من ساحر أن يتعاطى سحرا في النهار فإنه يختار غرفة مظلمة ويسعلها أيضا بالأبخرة والأدخنة، فسلطان السحر بالليل. اختار موسى عليه صلوات الله وسلامه وضح النهار، اختار هذا الوقت حتى يتمكن كل من حضر إلى هذا المكان من المعاينة والمشاهدة بتمام الوضوح.
1: أسألوا أهل الذكر فلا يسأل أي أحد وإنما يسأل العلماء.
2: فتوى علماء.
3: قول الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وإن الناس لا يدركون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذا خلق عظيم مع أهله، مع أقربائه، مع جيرانه، مع أولاده، بل مع أعدائه كان على خلق عظيم. والتفسير القاصر الذي أريد أن أرفع الغشاوة عنه إن شاء الله تعالى أنهم يقولون: وإنك لعلى خلق عظيم، أي في معاملتك الناس. وهذا صحيح ولا شك، لكنه قاصر، فإن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: وإنك لعلى خلق عظيم، أي على الإسلام. وهذا التفسير لا يخطر على بال أحد على الإسلام، لأن الإسلام لما قلت فهو أوسع من الأخلاق، فالأخلاق جزء من هذا الدين، أي وإن كان جزءا عظيما لكنه جزء من هذا الدين. لماذا؟ لأن لما نقول تعاملك مع الخلق، هذا المقصود بالآية، فإننا قد قصرنا الفهم على الجانب الخلقي مع الخلق، بينما هذه الحياة فيها جانبان: جانب الخلق مع الخلق وجانب الخلق مع الخالق. هذا ينساه الناس، هذا ينساه الناس. وابن عباس رضي الله عنهما الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعرفة تفسير القرآن حين قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ما فسره بالتفسير القاصر. فخلق الرسول صلى الله عليه وسلم مع الخلق، أي مع الناس بل حتى مع الحيوان، معلوم الحمد لله، شأن عظيم لا يبلغه أحد. لكن الخلق مع الله أيضا، والخلق مع الله هو أن تعبد الله تعالى وحده، لأنك ترى نعمته عليك، ينعم عليك ويعطيك، ثم تترك عبادته. فتجد الناس يتكلمون عن الرجل الذي لا يقيم الصلاة يقولون: لكنه ذو خلق عظيم، صاحب خلق، صاحب فزعة، صاحب إعانة، صاحب كلمة طيبة، صاحب قلب مخموم صالح ليس فيه ضغينة. هذا كله تفسير فاسد، لأن هذا لو كان ذا خلق حسن لبدأ خلقه مع الله، إذ يرى نعمة الله عليه، يطعمه ويسقيه ويحفظه ويشفيه ويعطيه ويزوجه ويرزقه الأولاد ويطعم من نعم الله تعالى التي لا تحصى، ثم إذا به لا يشكر الله. أنت لا تشكر الله عز وجل وتدعي الخلق مع الناس، سبب ذلك عدم إخلاصك. لو كنت مخلصا لبدأت بالله. هل تقبلون معشر الكرام أن يأتي رجل كل صباح ليعطي جاره رغيف خبز كل صباح، فيأخذ هذا الرغيف ويدخل بيته ولا يقول له ولو كلمة شكرا؟ أيقبله أحد؟ لا يقبله أحد. كيف والله تعالى يطعمك ويسقيك دائما وأبدا، وتقوم أنت صباحا وقد ربحت ما ربحت وكسبت ما كسبت، تجد رغيفك عند الخباز ولبنك عند البقالة، وتجد طعامك وتجد شرابك الماء العذب برخص وتشرب وتهنأ وتذهب إلى عملك لا تذكر من خلق هذه الأشياء، فتقوم تصلي لله عز وجل وتظل حياتك هذه كلها بهذا الشأن. هذا تفسير خاطئ، هذا لا يقبله أحد. فكيف إذن تأخذ من الله تعالى رغيفك وحليبك وشرابك وطعامك وفاكهتك ولا تذكر الله تبارك وتعالى بالشكر؟ هذا شيء لا يقبله أحد.
1: أسألوا أهل الذكر فلا يسأل أي أحد وإنما يسأل العلماء.
2: فتوى علماء.
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث أيها الإخوة رواه البخاري ومسلم، وفي رواية للإمام مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما معنى أمرنا هنا؟ ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الذي يجب علينا أن نتبعه، وأي أمر لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته وخصوصا في العبادات فهو مردود من أحدث في أمرنا هذا. ولهذا يقول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي أن هؤلاء الذين يشرعون ما لم يأذن به الله عز وجل هؤلاء شركاء. ومعنى الرد الرفض، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مرفوض. ومعنى مرفوض عدم القبول. واللفظ الثاني من عمل عملا ليس عليه أمرنا، وهو أعم من اللفظ الأول من أحدث. ولهذا من تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل. والمراد بالإحداث في أمور الدين هو الابتداع، لقوله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والبدعة أصلها في اللغة الاختراع، وهو الشيء يحدث من غير أصل سابق. يقول الله عز وجل بديع السماوات والأرض، أي خلقها على غير مثال سابق. والبدعة اصطلاحا هي عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. ولهذا ديننا كامل ولا يحتاج إلى أحد أن يكمله. الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الآية تدل على أن الدين كامل، ولا يجوز لأحد أن يزيد في هذا الدين سواء في العقيدة أو في العبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم دلنا على كل خير وحذرنا من كل شر. الإيمان تي في.
4: الإيمان تي في. سرانا penyubur keimanan.
2: min ad'iyatil istisha,
4: di antara doa agar hujan berhenti.
2: Yaqul Allahumma hawalaina wala alaina, اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر.
4: يا الله turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah turunkanlah hujan di dataran tinggi dan lokasi gersang, serta di perut lembah dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan.
5: ما يقوله من مات له ميت.
6: Doa orang yang tertimpa musibah.

0: قل إن قل إن كنتم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى.
2: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik.

البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.

0: شيء
1: فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير.
0: فليصل رحمه
1: وقال

مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.

فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

لن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل

0: إِذَاعَةُ صَوْتِ الْإِيمَانِ لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ.
1: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.